0: Bukan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa
1: berhamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kebaikan sesudahnya, aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya. وبك نموت وإليك المصير.
0: وقت sore satu kali.
2: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا.
0: Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتم.
1: آيات الكتاب المبين. لعلهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا ناني فأرسل إلى هارون ولهم على

إسرائيل. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الموقنين. قال من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع زالا

أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدينة كل فرق كالطود العظيم. ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو يشفين. ولكون إلا من أتى. فكبكبوا ما أضلنا إلا المجرمون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إني لكم أغرقنا بعد البل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.

تتقون؟ قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم أنه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وما

0: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون صروا من بعد ما ظلموا.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang menmal

الوالدين ولقد والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا بنبأ يقين إني وجدت

تعلمون وأنجينا الذين آمنوا ومن على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أما أكثرهم لا يعلمون أما من يبدأ الخلق ثم يعيد الله وما يشعرون أيان يبعثون

أعمون. وقال فلكم بعض الذي تستم مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: مرحبا.
2: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
1: وأنفاسه الزكية النقية.
2: اللهم بك أصبحنا
3: وأصبح الملك لله.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح
2: ذكر ذكر دي باغي هاري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.